شوف الاخر اللي كيدير مرسيدس هذه كيدير مرسيدس الصبح، شوف داك السيمون ديال الكهرباء ونقول له راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد.

اللي كاين في المدينه ما تيسالي كاين ما تيسالي في السوق. شفتك السمع من الجمال ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد. راه غادي يعطيو واحد

شفتك السمر من الجمال ديالك راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تلمت سالي تلمت تدوز السوق شوف داك السمو المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.

شوف الله يخليك إذا ما تسالي إذا ما تدوز السوق شوف لك السمو في المول الشمال ديال الكاراكون ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد